مهليش يا لطيف هم تسهيل لنا بديل سلامة تحرمني ما تحبس ميل بلو من تطبر يا تصليف مهليش يا لطيف أبرشان قريبيان من ديك سرادة مني